0: Janis Allahumma al-Aswad Fatiha
1: Mahdi al-Aswad Al-Hurriya Asha al-Shama
0: قبل أن يصبح اللون الأسود فاتحاً بعد الأسود الحرية أشعل شمعة